ولا قليجاني أس حيراني ولا الهيب يا تما أس بتاح وجمع تلكي لك عمروني وجبيدا يا ترى دردي خبكم جتشيبونا من حطا إيروش أس جمعكم دحركم نزالم لو كيداني بغمغول حروكو داركي بالوشياي حوارا خدقين مبارانكي ميجي وكي تدا قرطان ديا كدري من صالة أجد نابالنجي فرمانا دا قلق جارا وندابو من قوبرين يدلي من بطاية كسرها تبادروتن من زودة بدروتا سيركان جي أزمانا مباركر وخيالين آزادية لباخلي خونا دا خبشارتية أم نكارن تقولا دكولانين بيانية دا دياري حبكن

ما قالوا يجوا الغازني منو تاجو حدار بك دلي وي تشقيسي ما ظن حتى قوي باري راك شخو جيروكا خوش كلمة وداي كلمة يجوا دنابا دران القدر دا تشونو هوربون وارا قولي جاني أس حيراني قبر شي آزادية وأجي وكي تنتيرم وكراسي غريبية البجنة منو تناي جابي كوباني وشنغالي لهبيا منو تيا قب دستي منو تبي كل كرم لناف سرا قري مش تنوري دستانك هيا لهبيا منو تيا بو أم بخنن ورا أم شاهيا سر كبتني لبردنجي درويش وعدولا بيروس بكل دلي قولي دا لهبيا عشقا منو تيا بو أم مصن بكل وكي عشقا آرينا كوبارا منو تدي سر كبتنا آزادية دا نبا أمي شوى قاربن لسر عزيز وعزيزيان بلي نسينا

راجل كتب الخيل اخاك ريدا كسعد الاوال ولا ادري من درمان بتدر بيدا مقوم نال شو راجل كتب الخيل اخاك ريدا كسعد الاوال